خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد يخل كمال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقية تراب باسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لیشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتا چه افرم تا چه دوی
0: والا می بیزد گو نامه لیتا جی گلا کی تشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنه کی جوی ربو سفک نبو جی نامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي باره هنكي بهنات تدجكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تلقوتي حنكي خبتتكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابوكي تجوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة بشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتت التليفون هذا دك الطيارو هاج نامي ام بيادي والله واستدي مسر كوريكا خوا واستدي باجاري حن مكيشي بقرينم كيليكا بو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة

خوتين البنات غريب وغربت كاري خواب كخيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانا خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو.

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

0: مالما حبصالي مثل ما مدى هيسيرو عبدالي لدري مالا فاويتا ما قالوا بيس من يمني درس اخوابيتنا ورسول يا بسر خدا توان ندكم رامي شانا قلتين ما يقولي يا نالي وحمدي لدرد اذا حاكمي شمني اذا عربي لي كرم كم لي عربي نزان مشل بيه ترد وترد باقي راكودي بسم اذا خيال بيس من يمني درد كل بخيال جيه دخمة ويدل اخ ويدل دلو هيدل
1: Vamos, no, no, no, no, no, no.

چرخا فلكي هبكم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا مهردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دي كوتا كوزوره

دياري الغوري خوستك وايا قريب يعني وقتها اوه هالشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوه براستية قريب هقرب خازن كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفعب كر نا نا يا ابو فعب نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيطنامي سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين فار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي بلخا قريشي

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلط على المطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شنو شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريفي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش بتبهورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

عالم خراب. أي دلبرا گردن لطيف، وي نازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزب عالم خراب. أي دلبرا گردن زجاج، وي نازك مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزب عالم خراب. أي دلبرا قامت مثال، وي نازك دلي هجار، دش خوندن كرم بطل، ويران أزم عالم خراب. أي دلبري وي دلبري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم عالم خراب.

خوتين البنات غريب وغربة ديكار خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو إيه.

يمك بجن مخالو ودتمي تشتلي يمك بجن ما اذكر رومي ودسم خذ كلب تشبري مدان ريكان ولا وانسان.

غلامن جكبر مرور شينكن بفيد لي وقت ناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبر سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبه از ابمن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم جبو بيرانينا شهيد مي

بابي ام اخي يبررون وابا مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي نجير لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب باسمك يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس في زوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميرا هيا مراد بيت الجانب جامير راح اصل لك ابو شبي فايده يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني ما درباس في زوزاني ويا قاسي كاروني ليش اكوني مال بابتي بكن كيف حنك زو خا دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بشان تيلس بيل شنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دبر بجبوها انا سيئ

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: ويران ازم مالم خراب بهش كريم زلفة طراش بس كسيا بهنات خواش اي دختري چاپك بمش ويران ازم مالم خراب بكيف كريم زلفة طراش بس كسيا زلفة قمر اشقى محبت عمل لسر ويران ازم مالم خراب صوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
3: Bəli. Bəli, son
4: Senyabank.com.sf.
5: Alo. Kişnama mına? Dükanı işname. İnşallah da başı.
6: Aşta çevirim, taçet bey.
5: والله من بيز بونا ملت جيكلا كي تشن قالو سينات تشابو تهنا كي جوي الربو يسبك نبو جنامي
6: لا حول ولا ربوات محي
5: والله من بيز تقول بار هنا كي بهنا تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
6: ايش تلقوتي حنا كي خدتكي بهنا مش يعطي تشيترا
5: جنامي كابو كي تشاوانا باشن
6: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
5: انت خدت على ازرائيل بسرده دبشين الربي
6: ايت قربانة مبي تعبت اللي فوقتها خانية ما ايت بمريجي زاين بديتا
5: كروت فابي كاتة التليفون يددك الطيارة هاش نامي ان بيادي والله وسط دي مصر كوريكا خوا وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست الدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شويا كجيا كجا جاميرا متنا بيجي خد السوي صباح خد يبدر كتنا بيخوارنن هاي خد اشترازي
7: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وازبيب ما قوي دنيا خرابة بك

بدي تلقين عمل باب بين سيني تيسر شالي ما خشان لكرم ببين سيني بشتر خوام دا لكرم بيقيد الشال بشالي بكر بخيلي حرشالي دا بدل كابلين بوشتر دا خشان

خاي يبررو نوافا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتنات كاكبا سيجيرقية تراب بسمنا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تایه بکن که بحنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

سيدايم جي دستورة أبينا ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة
4: لميلاتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة
2: قرديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزاروكا همي وكا طيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

تراب الدرد خلك مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدا يقول زير كتنا كيف سيجرقي يا تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدا يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواهد دنیا لگه که فخوی امر مصر یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها آنه تا یه

يقول من جكبري مرمر شينكن بفيد لي وقت نارم أم بس تكارم بسبرم بخاري شيام بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرم أسجر تير ونارية وآصابي من تورا بل بيروي من بر بطابة صبي أزيب من أسجر تير شبر ونارية وآصابي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید می.